0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. شهد مطار زاكنثوس الدولي في اليونان حادثا جويا مروعا بعد ظهر يوم أمس الخميس أثر هبوط اضطراري لمقاتلة حربية تابعة للقوات الجوية اليونانية من طراز F-16 ما أدى لاشتعال النيران فيها. ووفقا للمعلومات الأولية وتصريحات الجهات الرسمية، تمكنت فرق الأطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة فائقة، بينما نجا الطيار وخرج سالما وبصحة جيدة. يمثل اليوم الجمعة أمام قادة التحقيق في مدينة النفل وشرطيان يواجهان اتهامات بالشروع في القتل مع القصد الاحتمالي وفي حالة نفسية هادئة، وذلك على خلفية حادث اطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 20 عاما في مدينة أرغوس. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس أن اليونان نجحت بالفعل منذ عام 2026 في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي الذي كان مقررا الوصول إليه بحلول عام 2035، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضع اليونان ضمن مجموعة محدودة تضم 5 أعضاء فقط في حلف الشمال الأطلسي الناتو وتمكنوا من بلوغ هذا المستوى. وجاءت تصريحات متسوتاكي خلال مشاركته في الجلسة السنوية المستديرة لمجلة الإيكونوميست، حيث شدد على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، معتبرا أن زيادة الإنفاق الدفاعي تمثل رسالة واضحة للولايات المتحدة بشأن جدية الدول الأوروبية في تحمل مسؤولياتها الأمنية. وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول احتمال بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 إلى تركيا، دعا رئيس الوزراء إلى عدم حصر النقاش في إطار العلاقات التركية فقط، مؤكدا القضايا الخلافية مع أنقرة تناقش عبر القنوات المناسبة بين الجانبين. وأيضا أعزائي المستمعين، أعلن رئيس حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا التحالف التقدمي فاميلوس استقالته من رئاسة الحزب، مؤكدا أنه سيواصل مهامه نائبا في البرلمان وعضوا في الحزب، أن قراره يحمل رسالة سياسية تدعو لتوحيد قوى اليسار والمعسكر التقدمي في اليونان. تواصل مديرية مكافحة الجرائم العنيفة الخاصة في اليونان عمليات الأمنية التي انطلقت منذ صباح الأولى وأسفرت حتى الآن عن توقيف 3 أشخاص في كل من سالونيك وجزيرة كريت، وذلك على خلفية 3 هجمات حرق استهدفت منازل قيادات في الحزب الديمقراطية الجديد الحاكم في سالونيك. أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة يوذي يوم أمس الخميس عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل في اليونان لعام 2026، وتعلق الحالة بمريض تجاوز 60 من عمره أصيب بالتهاب الصحية والدماغ، وبدأت الأعراض في آخر يونيو، وقد حددت الوحدة الإقليمية لشمال أثينا وتحديدا بلدية آيا باراسكيفي المكان الأرجح للتعرض للعدوى. شرعت السلطات اليونانية في تركيب حواجز عائمة لحماية بعض شواطئها من انتشار سمكة المنفوخة الفضية، وهي نوع غاز يعتبر من أخطر الأسماك في العالم بسبب احتوائها على مادة قاتلة التي لا يوجد ترياق معروف لها. جاءت هذه الخطوة بعد تحذيرات من الصليب الأحمر اليوناني الذي نصح المصطافين بالتوجه فورا للطوارئ في حال تعرضوا للعضة من هذه السمكة. حالة الطقس حار وصحو بشكل عام اليوم الجمعة، مهطول أمطار محلية في شرق سيسلية وشرق وسط اليونان وأيضا في أفيا، واحتمال حدوث عواصف رعدية متفرقة في البولوبونيز. الرياح شمالية الاتجاه، تصل درجة الحرارة القصوى في أثينا إلى 35 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 33 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.